0: dajeedin waxa wiiqmay ciyaartoyda ka markii ugu horreysay aanu fariisannay xafiiska waxaan ka shaqaynay inaanu xiriirada midmid u aragno dhibaatooyinkoodii iyo cabashadooda dhegaysanno inaanu wasaaradda u gudbinno oo la fariisanno inaanu hay-adaha dowladda sida xafiiska prime ministerka u gudbinno dhallinyaro aad u badanna way nala soo xidhiidhaa waxaanuna isku dayaynaa inaanu helno ciyaartoy hufan oo waddanka mateli karta annagana markaa wixii awoodayada dowlad ahaan xiriir ahaan iyo ururka olombigaba inaanu iskaashanno waanuna iskaashannay waxaanu kuu caddaynaysa maanta ee guushii gabdhaha kubadda cagta ay ka soo jiideen dalka tanzaniya waxaa hormuudka weyn u ahaa xiriirka kubadda cagta oo muddo sannada ka shaqaynayay gabdhahaas maalintii annagana la doortay toddoba casho kadibna waxaan go'aan ku qaadanay guddiga olombiga qaranka soomaaliyeed xero loogu talagalay ciyaaraha qaranka in lagu xoreeyo agabkiina uu yaalay weligeedna aan lagu xorayn inaanu 30 gabdhood oo xiriirka kubadda cagta ay soo barbaariyeen inaanu awoodu siino una ogolaano inay xeroodaan muddo 60 casho ah oo loo diyaariyey ciyaaraha halkaas iska kaashadeen xiriirka kubadda cagta olombiga qaranka iyo wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha taasoo keentay in awoodii gabdhaha kubadda cagta ay kor u kacdo waa tijaabadeedii noogu horreysay waxaana ka soo dhex muuqatay iftiin qurux badan naguna sii dhiirigelinaya inaanu halkaa ka wadna
1: sucaad galow ayay taasi ahayd guddoomiyaha horumarinta ciyaaraha ee waddanka soomaaliya oo arrimaha olombikada uga warramaysay liibaan cabdi warsame sidoo kale waxa aad nagala socotaan baraha bulshada ee facebook iyo dhinaca youtube-ka qaar ka mid a dhegeystayaasha halkaasina waxaa ka mid ah maxamuud sharaayn in la yidhaahdo waxa uu leeyahay b b c duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan ceelasha biyaha ayaan idinka dhegeysanaya galab wanaagsan roob fiican ayaa noo da-aya agaag waa umaadsan yahay dhegeystahaasi iyo dhegeystayaasha kale ee nagala socda dhinaca internetka haatanna jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa waxa ay sheegtay in ciidamada militariga ee waddanka myanmar ay mas-uul ka ahaayeen dhimashada in ka badan 700 oo dadka rayidka ah kuwaasi oo la dilay muddadii 6 bilood ahayd ee xigtay doorashooyinkii sannadkii lasoo dhaafay ka dhacay dalkaasi qaramada midoobay haddaba hay-adaheega ugu qaybsan dhinaca u dhaqdhaqaaqidda xuquuqda aadanaha ayaa iyagu waxa ay militariga waddankaasi barma ay ku eedeeyeen in si aan kala sooc lahayn oo loo aaba yeelin ay u beegsanayeen dadyaga rayidka ah cismaan cabdi xasan ayaa warbixintan nala socodsiinaya
2: warbixin cusub oo laga sameeyey intuu dhexaysa bilihii agoost ilaa iyo januari ayaa sheegaysa in ilo lagu kalsoon yahay ay xaqiijiyeen ugu yaraan 702 qof in la dilay tiradaas waxaa ku jira 242 haween ah iyo 350 caruur ah warbixinta ayaa si gaara uga hadashay militariga dalka afgembiga ku qabsaday 5 sano ka hor warbixinta ayaa sidoo kale ka digtay in kaalmada caalamiga ee hoos u dhacday taasoo dhaawac gaarsiisay malaayiin qof militariga myanmar ayaa afgembi dalka ku qabsaday sannadkii 2021 taasna waxay keentay dagaal sokeeya oo ay ku dhintaan kumanyaal qof iyadoo malaayiinna ay ku barakaceen qaybo badan oo dalka ka mid ah waxaa gacanta ku haya kooxo hubaysan warbixinta oo ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha waxay sheegaysaa in duqeymaha ay yihiin waxa ugu badan ee burburka keenay weerar dhacay 23 oktoobar waxaa lagu dilay dad ay caruuri ku jiraan iyadoo 60 qofna lagu dhaawacay bishii diseembarna diyaarad militari ayaa duqaysay dukaan shaaha lagu iibiyo halkaasoo dad badan ay ku daawanayeen ciyaar kubadda cagta ah 19 qof ayaa goobtaas ku dhimatay 20 kalena way ku dhaawacmeen warbixinta waxaa kaloo ku jira xadgudub loo geystay dadka rohingya kuwaas oo si qasab ah askar looga dhigay 2 sano ka hor fallaagada dhul ballaaran ayay ka qabsatay militariga balse dib ayaa loo riixay doorasho la qabtay bishii agoost ayaa lagu doortay jeneraalkii dalka afgembiga ku qabsaday baarlamaanka waxaa ka buuxa dad inta badan isaga daacad u ah ciidamada waxaa la siiyey qoondo rubuc kuraasta baarlamaanka xisbiga militariga taageersanna 80% ayay ku guulaysteen kuraastii hartay
1: wakaaga cismaan aad ayuu mahadsan yahay dhinaca ciyaaraha haddii aynu eegnana koobka adduunka ciyaaro ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray iyadoo dabcan caawana ay kulamo kala jiri doonaan haddaba sidii kooxuhu ay isku arkeen iyo kulamada caawa loo madlan yahay ayaa liibaan waxa uu ka waraystay falanqeeyaha isboortiga maxamed axmed daysane
3: cayaar aad iyo aad u xiiso badan ayaa dhaca waxaan la soconaa argentina iyo austri inay wada cayaareen austrina runtii waa waddan difaac ku dhisan oo waxaan la soconaa tababarahoodu inuu yahay tababare aad iyo aad isu difaaco argentina waa kooxda world cupka haysato oo aad iyo aad weerar ugu socota si kastaba haatee goolkulaad ayay heleen taasoo messi kubadda laga badbaadiyey si kastaba haatee argentiin maysan joogsan kubad aad u qurux badan oo xariiqin 18 loo soo dhigay ayuu messi ka dhaliyey markii hal iyo eber ee cayaarta eedna cayaartii dhammaadkeedii austri waxay isku dayday إن أي بربردع كانت تاسو أنت بدن أي كدرالي سي إن أي كبدا أي كردو على أنت استديو طبنكا تاسنا أي سببتي كبد وير علينا أولوغو قادي وميسي كبد آدي عدو في عن حرق أنت استديو طبنكا كوركي دو لغا جوليان ألبارو حسيا شي موسر للين كد من كبد داس وحاد للي أورنا ميستيري عياريا أنك ميسي كاسو ترتنكا قول للينتا عيارا دونكا شم قول كوهاي رونتينا وعدارا وين أيو نغي لنكا كالانا وحان لسعنا إن فرنسا إي عراق أيو دليلين تاسو فرنسا سينيقال كسو عدكات عراقنا نوروي أياكا عدكاتي سيكس تباعاتي إن بيمبي أيا وحا أسورتا قشي إن أو قول أو لليو كاسو كوباد أو بنانكا كتوكتي سيكس تباعتا قيب دمركي لسكو يمد كوباد أو دفاع عقل دي إيو قول هيا قالت أي لعيان أيا دنبلي هلي سيفوضود أيو نوغو لغي إن بيمبي أسيغانا سحركالا أيو دلي تاسنا وحين قطع لبي إبر أي فرانسيسكا إيكوه قاميان كدبنا قول سدحاد أيا وحاك دلي أسمان دنبلي كاسو أوليسا كوباد في عن أسوار لغي رنتين مركان فيرين قود أهان فرانسا رنتي وير أدي أدو في عن أي ودتي وأفر عيارتي أي هرك وير راين ودنبلي أوليسي يبقالا يمبيمبي أيان إن كستو عراق أم لا يسو دفاع عودة يدحدودة كوباد هيس الشدود يسو ديبدودة أدي أدينا وفعنا حسيش أم السورة قلين هل مركلي يقولك فرنسا إني توكتان
4: واتهي لبدا سيعيار يهان أشيك تيكلو قامين يا فرانسيسكا يو أرجنتين ليونيل ميسي يو كيليان امبابي وحال ليرا هذا لبعيارتوي أو أدو حفظ الرسوي يا لوس هذا لنا يا إن أكبه الدهب كاقاضو أما قول لنتا كوب كان أدونك
3: أرتو وحلا يابلواي أو حنلص عنا ميسي إنان الفلين إنو قولشان بدن أو لنا حسيش وأقنا إنن حدق إنو يهي أربع عدنا وحونا قدونا دا دي سصدون إيا السيال جير أيو قاردونا لكن أمم مليست إنو جلو مركوكو بدع عيالا يسيدو ديلا يسيدو حركينا يسيدو كبداهو لغا يسيدو دلنا كاسو أسور تقاش إنو شنقول دليو كريد قود أو عيالا أدون كنا عياليان كي جرمال كاي كلوس إنو كقادي كاسو اللحي طمان كويست أو زديد طمان أو كرنغي هنتين عيال توي في عن أيو هستا أو أرجنتين هنتي واكوح آدي أدوين ميسينا كبداها فرصة دوها لو انت بدن وان لليا حسريا شاي لنك كالمر كان في ريو إمبيمبي أو آدي أدو ليرايو عيال توي في عن اللفتي سيستو لبدا عيال أودن بيسان أفر قول للي لبدا عيال توي عكت عكت سوساريين أنا وحان إسلايا هاي كباها دهب كا الدنيا ده وحان أمالي دونا إمبيمبي إنو قادة صوتو وكدا إيري هاي آدي أدون ليرايا كباهانا انت بدن أسيق عيا سميستو مركان في رينا عيال يهانا دو كوريكسن إمبيمبي وحان إسلايا هاي عيال يهانا ده ودو ميسي إني كتاي في عين كو فرانسيسكا ودو أو دنبلي إيه أوليسي إيه باكولا إيه عيال يهانا أد وفي عن أي أكجوغ ساس دلاديد وحان فلايا إن إمبيمبي أو كبا دابكا أو كوغوليس دون إنكستو هالقول لبيريا
4: عاونا عيارة يا دعدونا سير لوكال عيارة دونا بكرتها
3: أو عيارة قوين أو حسالة أن سوينا وودنك إنجليزك يجانا أن سوينا أول ربع كوحبة سدح إيه سدح نبيع ودل أو عيارة يسود ليلين بعنا ما يكريش ككلب دي حسيا شحولك إنجليزك أيان أم لا يدونا عيارة سين يقولي سنة يسود مركان فين يقوشي أي كجارت كريش تاسو أفر قول أي دليل لكن سؤال شو حيك تاعن تاعي عيارة أنك ما جيا ودفاع كديلو ملا عيار سيدونا مس جون ستون أيو عيار سيدونا منك كلا وحللي بقايا ساكا أو داوع يلقبو رنتي وحي أبنا دونتا إنو كاي كجري دونا أو مدويكي ماشاس لنا عميدكتا أو كعيار دونا لكن لنا عبدح دا أيا وحا اللوما لايا رشفور إن لغا عيار سيو كاسو عيارتي أو كوريشي قول آدي أدو غروح بلان دالي وحانا فيل دونا كو يتوان كي كوريشي أو كدير حلوك إنجريسكا تابرو دو تجل إنو لبا أما حال كبدالي دونا إنجريسكا وحان أما لاي دونا إني قول كجاري دونا غانا هاسنا أي أصابح دونا صدني لبا دو كوح أو أصو قد دونتو وريق اللبات
1: هذا يوم تنهين محمد أحمد ديسني الليبان عبد الورسماي كواسي هايين وعياره كوبكا عالمكا إن لا سعود سيني انت سيارة جيستيان كسوغة بقبين إننا قد هم برامج كي دوني دا يمانتا ودبيلو سوصاري تاني يقولن دنبه نبت قليل

0: سلام تانا بصحكم زخبركم سمعتنا مدلاو على تسولوس راديو بي بي سي انو جميرو جالبا مريحو نمترب انجليز كم سجر استخصاص ايرتراوي نزقرب اللوك السنتيقوم دهاي اتي كابكت ما مغلز تصور بعلمويا كاميران فيلمن فيلمون قبري هوت
1: أنا صراحة لوكيشن كركبلو زي خيل من قدين من تأيو أنا كالوت جمن تفت أمم سبات لوكيشن كركبلو أنا فيلمون من تأي ترف استحزن من تأيو كم تزاي كالي أنا فيلمون ألو من يحزوا قلصب ديو توقام ديو من يو كفلت زي ما خاليو
0: ميسي زل على أمس جاب شوت وانج علم كينو أبزج أف بقعد كز أن حس حق جزو مشترن تأيو حس ارتزينات هتونا لونا لاينز جابي سناي مكتتال نشتي جالوا بمزوار بزي حقا ومقدي بمترب انجليز سجير قابز بالاستخصاص ايرتراوي مسحق

0: immigration is ta asasaru niz garabellu kelleta gabanat kam zinez agum tagalitum. Izi ab Bradford zinabber zallo wadde isran arbaatan amet Idris Abdu abel alway bit ferdita katama qaribu gabaninya kam zekonek aluhibu. Azi Birhanem.
1: عبدو تو كل مسرح بيت فردي بحاجز كابنا بإنجليز تقرن يازي ترقمالو سبزة كايدو خينو كدمتيه أبانا حاسا زكايد حدش مقابايا بدانيا كريستي واتسن بزي زخناك المكونات بوحسنة تاني مخان مثل توحيبو اللو أتي عبلي عليوزو سرحقاو بيين نعسران شعاتين لحاسا كلتاشهن إسران

بمتقام كاب فرنسانا بريطانيا عبست جبره بماي نيمس كارغول زيو نسو نتا جلبا بمزور زي حقاو سدتنياتات ناب عباي بريطانيا كسغرو بمحقازون بتعلتتي اون بعلو بزي حقاو مئتو فقاد ناب تهاجر بمئتون يو زغسس الله عبدو كاب فرنسا جلبا مريحون بعد انجليز مساتو مجمرته ابه رادفوردن كيغلين ابه زركب مقاوايا بيت فرديك اريبونيرو ابتئوان